0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
1: 91.1 teman terbaik kamu masih di Pro 2 Nabila, teman Pro 2 ya. Suci mau ucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat kamu teman Pro 2 ya, kaum muslimin dan muslimat yang ada di Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Selanjutnya teman Pro 2, Suci ajak kamu untuk kita gabung bareng Pro 2 Jakarta untuk Music Trainer. You are...